الحشيش اللي في جيبه غير الحشيش اللي في ايديا الحشيش اللي بجيبه غير الحشيش اللي في ايديا.

رب من روحي وانت بعيد عني وفي خطوة قلبي انت أقرب مني أقرب من روحي وانت بعيد عني